0: SFM FM تابعينه.
1: ده وين؟
0: أي جنرال؟
1: مو وين أي جنرال؟ سو سو ما نير لكن سوشيلا.
0: شابرا لا إيش وانغ نام تيبا بيلانغوي.
1: إنتي سو لوك لوك.
0: Thank you بابا سايسكان.
1: Thank you.